يباميهم اتنقص ادرو تكون والناش ادي تفات دروش تكون والناش ادي الله غ حضرت دي باميهن ان افسكم تمنى يك فدن ندوينت الله منوي حكم كرب منت تمن كلي فان وكيل كربني اكلانغيشي ادي وكيل كرا ميهم هم اكن اكلانغي وكيل كرا حشكمه

0: متكئين على سرور مصفوفة.
1: آية فشان عندك يا بدر.
0: متكئين على سرور مصفوفة.
1: متكئين على سرور مصفوفة. راجع أبو فيلي دين أنا الراجع يوفي تنوينه.
0: متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين.

0: إن ألحقنا بهم
1: والذين آمنوا واتبعتهم
0: ذري واتبعتهم هاج أبوفي هاج أدو واتبعتهم ذري إيجو تكيابا
1: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
0: بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم

0: Emre Gro. شازلينا في دار الفشاقين كي أبدا.
1: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟

0: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
1: أمنا قالوا نازمك يا بدأ نوار ونعيتم فشاقي كلوا واشربوا هنيئا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حساب ميدوغي مفلاورن مالانا إرادة كرفية آفلاورا كأيكيغا بدل كل مغو أميدوغا وكبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

يباميهم اتنقص ادرو تكون والناش ادي تفات دروش تكون والناش ادي الله حضرت دي باميهم ان افسكم تمن نايك فدين ندوينتي الله منوي حكم كرب منتي تمن كليك فان وكيل كربني اكلانجيشي ادي وكيل كرا ميهم هم اكن اكلانجي وكيل كرا حشكمي

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: TSV Kirit Kurvan Kevu.
2: Hidayatuge Magu. Hidayat.

0: متكئين على سرور مصفوفة.
1: آية فشان عندك يا بدر.
0: متكئين على سرور مصفوفة.
1: متكئين على سرور مصفوفة. راجع أبو فيلي دين أنا الراجع في التنوين.
0: متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين.

0: الرحمن ألحقنا بهم
1: والذين آمنوا واتبعتهم
0: ذري واتبعتهم واتبعتهم ذري ايكو تكياب
1: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
0: ألحقنا بهم ذريتهم
1: بإيمان ألحقنا
0: ألحق

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حساب ميدوغ مفيلاورن مالانا إرادة كروية آفيلاورا كأكيغا بدل كل مغو أميدوغا وكبلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم.

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارلغون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گہ منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تا حدیث تا ودار و دیوی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بفنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيوم. أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.